أنا لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد 1: اهتفي للرب يا كل الأرض. فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 أسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعى. فاحنا علينا أن نسبح الرب لأن الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوى، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي، وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعى هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب، أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. يعني من

عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

شاول الطرسوسي شخصية في الكتاب المقدس اتذكرت في العهد الجديد، وبيحكي عنه انه كان شخص بيقتل وبيضطهد الكنيسة. لكن اللي مرات كتيرة احنا مش بناخد بالنا منه هو ان هذا الشخص كان بيضطهد الكنيسة باسم ربنا، باسم من يعتقد ان هو ربنا، وكان بيعملها بكل اخلاص. يعني حتى في القتل كان مخلص، في اللي كان بيعمله هو مخلص، بس كان مخلص للشخص الغلط. ويمكن في حياتنا، يمكن انت مش وانتي مش بتقتلوا اشخاص، بس يمكن النهارده الرب عايز يقول لكل واحد فينا، يمكن انت بتعمل حاجات كتيره بس للشخص الغلط، بتعبد بس بتعبد شخص مش انا. عشان كده لما ظهر له الرب يسوع في الطريق الى دمشق قال له انا هو المسيح الذي انت واقف، انت ماشي ضدي. واول ما هو ادرك ده، انت مش معايا يا شاول، انت مخلص بس مش مخلص للشخص الصح. قال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ لانه عايز يكون مخلص. ويمكن ناس كتيره في وسطينا النهارده مخلصين، بس محتاجين يقول له يا رب انا عايز اعرف انت عايز مني ايه يا رب، حياتي تكون رضاك، انا ماليش غيرك النهارده يا رب.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة معانا في الحلقة بتاعتنا إبراهيم، أبو المؤمنين، أول واحد فكر بره الصندوق. تعالوا مع بعض النهاردة نفكر في التغيير، نفكر في الخطوات الجريئة. النهاردة معانا قصة خروج غيرت مجرى التاريخ، قصة واحد اتقال له سيب أرضك، سيب أهلك، اترك ناسك وروح لمكان أنا لسه هوريهولك أصلا أنت مش شايفه بعينيك. تعالوا كده نتخيل مع بعضينا شخصية إبراهيم. إبراهيم ده كان عايش حياة سعيدة جدا وسط أهله. إبراهيم ده كان عنده تجارة مستقرة وفلوس كتيرة. إبراهيم ده كان عايش حياة مضمونة وهادية، كان عايش وسط ناس عارفهم وهم عارفينه. وفجأة يجيله النداء الروحي الإلهي ده، أخرج، اطلع برا أهلك وعشيرتك وناسك. إبراهيم ما كانش عنده الوسائل التكنولوجية الحديثة اليومين دول اللي بيحدد بها الطريق، ولا كان معاه فنادق وأماكن يعرف إن هو ينام فيها ويرتاح فيها. هو بس معاه حاجة واحدة بس، هي الوعد الإلهي، أخرج. وكان معاها قلب شجاع، هو قلب إبراهيم. إبراهيم كان أول واحد في التاريخ يعمل تغيير كامل لحياته ومنطقته الجغرافية والمكانية. مش بس اتنقل لمكان جديد إبراهيم لما سمع صوت ربنا، لكن كمان اتنقل لفكر جديد وإيمان جديد. خرج بره دايرة الأمان، خرج بره دايرة الراحة، خرج بره الأنتخة اللي موجود فيها ومستمتع فيها عشان يبقى أبو الأمم. ولما خرج إبراهيم ونال بركات كتير، مش بس ليه لكن لكل اللي كان وعاش من نسله وآمن بيه. كتير مننا بيجيله نداء الخروج، اطلع بره. ممكن يكون نداء ده انك تسيب شغلانة دلوقتي ممكن تكون خنقاك او مضايقاك رغم انها بتجيب فلوس، او تبعد عن شلة اصحاب بيسحبوك لتحت طول الوقت ومش عايزينك تطلع لقدام، او النهاردة نداء انك تخرج من فكرة فاشلة عن نفسك انك اخرك كده. حينا كتيرة قوي بيجيلنا احساس ان احنا اخرنا كده، ما عندناش اكتر من كده نقدمه. ربنا لما طلب من إبراهيم يخرج ما كانش عايز يتعبه، لكن كان عايز يكبره. مفيش بركة بتتحقق وانت لابد وساكن مكانك كده طول الوقت، البركة دايما بتستناك برة، افتكرها كويس، البركة دايما بتستناك برة. ربنا عايز يديك أرض جديدة، أرض جديدة في شخصيتك، أرض جديدة في مهاراتك، أرض جديدة في علاقاتك مع الناس اللي حواليك، بس الشرط هو خد أول خطوة. تعال النهاردة نتحدى بعضينا ونكتب في ورقة أو قلم أو نكتب على موبايلنا، اكتب إيه هي أرضك أو إيه هي أهلك أو إيه هي الحاجات اللي معطلاك في الحياة. مش قصدي طبعا أهلك حرفيا، لكن قصدي العادات اللي انت ورثتها منهم وبقت عائق بينك وبين الناس، أو العادات اللي احنا ورثناها من أبائنا وبقت عائق بيننا وبين ربنا، أو المنطقة اللي انت مستقر فيها بزيادة ومنعاك انك تطير لفوق. حدد الأرض دي وخد قرار انك النهاردة هتبدأ تدور على أرض جديدة. اسأل نفسك، لو مفيش حدود النهاردة أنا كان ممكن أكون فين دلوقتي؟ إبراهيم خرج وهو مش عارف هو رايح فين، بس كان عارف كويس قوي هو مع مين. خليك واثق في اللي معاك واخرج بره دايرتك.
تعالوا نصلي مع بعضينا ونقول يا رب حقيقي احنا مصدقين ان ابراهيم ده شخصية تاريخية كانت موجودة، ومصدقين برضو ان هو سمع كلمتك ومشي وراك حتى لو مش شايف بكرة وبعده في ايه، لكن قرر انه يخرج بره منطقة راحته. انا بشكرك وبعظمك لانك بتشجعنا نبقى زيه، بشكرك وبعظمك لانك بتفكرنا بيه وتقول لنا اللي عمله ابراهيم في يوم من الايام انه خرج بره دايرته وخرج بره اهله وعشيرته ومنطقته وناسه. فتبارك، ساعدني اتخلى عن الحاجات اللي بترجعني لورا يا رب، واخد خطوه لقدام عشان اكون بتبارك. امين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

هاللويا، مبارك اسم الرب. مزمور 90 يقول كده الكلمات الحلوة دي، صلاة لموسى رجل الله. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو ابتدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. وأنا عايز أصلي مع كل واحد دلوقتي وكل واحدة بيسمعونا. موسى عبد الله، موسى رجل الله، موسى كليم الله، موسى أكثر راجل كان حليم، موسى قائد من أعظم القادة في شعب الله زمان، تقريبا مش أعظم قادة، هو كان أعظم قائد فعلا وتقريبا ده رقم واحد. موسى اللي كان بيمشي ومعاه آلافات من الشعب بل وملايين، موسى اللي راح وقف قدام فرعون، موسى بيقول لله كده يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. فموسى كان عارف ان مش بقوته ومش بشطارته ومش بدراعه، فهو بيرجع او بيرجع الفضل او بيرجع الحاجة اللي بتحصل دي لصاحب الفضل، فبيقوله يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور من قبل ان تولد الجبال. فبيقوله انت انت انت يا رب انت عارف كل حاجة دي، او ابتدأت الارض والمسكونة، احنا شايفين الارض والمسكونة دي ما دي هي اللي من القديم، لا انت بيقوله منذ الازل الى الابد انت الله. وانا عايز اصلي النهارده واقول له انت الله، فانا عايز اروح للكبير بتاعي اقول له انت الله. وعايز كل واحد بيسمعنا دلوقتي صلي معايا، لو كنت سائل عربيه، لو كنت قاعد في شغلك، لو كنت في البيت، لو كنت على سريرك، صلي معايا الصلوه دي قول له انت الله، انت الهي، أنت إلهي، أنت إلهي.

مبارك اسم الرب. الترنيمة اللي جاية كاتب الترنيمة كده بيتخيل نفسه قاعد مع أرميا النبي لما كان بيتكلم عن الفخاري العظيم، وهو بيقول له عود واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. فهو بكل ثقة سايب نفسه في إيد الفخاري العظيم اللي يقول كده، حتى لو الإناء فسد، حتى لو الإناء باظ، حتى لو الإناء ما عادش تاني ليه استخدام، فمنظور البشر ملهوش استخدام، لكن عند الفخاري العظيم يمسك حتة الفخار دي، يمسك حتة الطين المتشكلة دي وباظت، ويرجع تاني يحطها على الدولاب ويرجع تاني يشكلها فتطلع أحسن من الأول. عارفين ليه؟ لأنها مثل ما يحسن في عينيه وفي عيني الفخاري، مش في عين الناس ولا في عين نفسي ولا في عين اللي حواليا. أخواتي الغاليين، في أوقات كتيرة اللي حوالينا بيبقوا عايزين يشكلوا فينا بمزاجهم، مش دي الخطة الحلوة لنا. لكن الخطة العظيمة لما يكون الفخاري هو اللي رسمها وأنا بمشي فيها، لما بسلم نفسي بالكامل في إيد الفخاري وفي إيد العظيم. يقول له كده، شكل في إنائي، املاه تاني بجوع وعطش ناحيتك يا رب. أنا قابل يا رب بكل وجع هيحصل، لكن أنا عارف إن بعد الوجع ده في شكل تاني حلو وجميل وفي استخدام تاني حلو. مبارك اسم الرب يسوع.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت لكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح. آمين.

0: هاي نانو.
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى بينالي انا بكل وضوح، انا شايفاها هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. وبفكر ان انا وانت عندنا نفس المشكله، عندنا بلايند سبوت او بلايند سبوتس في حياتنا في شخصياتنا، حاجات انا مش شايفاها في شخصيتي وحاجات انا مش واخده بالي منها وحاجات لو ما التفتش ليها هعمل كارثه او حادثه في حياتي. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي ان يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي، فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني لا تنس شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه، وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. بعلمه انشقت اللجج، وتقطر السحاب ندا. يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، احفظ الرأي والتدبير، فيكونا حياة لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسلك في طريقك آمنا، ولا تعثر رجلك. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. لا تخشى من خوف باغت، ولا من خراب الأشرار إذا جاء، لأن الرب يكون معتمدك، ويصون رجلك من أن تؤخذ. لا تمنع الخير عن أهله، حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب، إن لم يكن قد صنع معك شرا. لا تحسد الظالم ولا تختر شيئا من طرقه، لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: برفع إيدي قدامك وبقول لك اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قدسني من تاني ليك النهاردة، امتلكني، بختارك ملكي وأبويا وتاج راسي، العدو ملوش فيا مكان، هو وكل أعماله وفكره ومشاعره ودوافعه إلى خارج، أنا ملك يسوع. كل غيرة، كل مقارنة، كل دوافع غير نقية، كل محبة للظهور، كل طرق معوجة منه برفضها، وبختار أكون ليك إناء خزفي تسكب فيه كنزك يا حبيبي. إمتي فيك، في الكنز اللي فيا، مش في حلاوة ولا فخامة ولا قوة إنائي. أنت اخترت الخزف عشان عارف إنه ضعيف وما يستحملش، لكن اللي فيه أهم وأغلى. أنت أهم مني، أنت أغلى مني فيا، والناس اللي حواليا والناس اللي بخدمهم محتاجين ليك، مش ليا ولا حتى الفريق خدمتي. أنت وحضورك هو الأهم والأغلى. وافتكرت الآيات الموجودة في مزمور 18 من عدد 16 لعدد 19 بتقول كده في الترجمة المبسطة: مد ذراعه من عليائه وأمسك بي وسحبني من المياه العميقة المندفعة، خلصني من أعدائي الذين هم أقوى مني، أنقذني من كارهية فقد كانوا أقوى من أن أواجههم، وبينما كنت في مأزق هاجمني أعدائي، لكن الله كان هناك ليدعمني ويعينني. الله يحبني لذا أنقذني وأخذني إلى مكان آمن لا ضيق فيه. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: داود اللي عاش قبل المسيح وجوده في أرضكم بسنين طويلة فهم قلبي ناحيته، عارف كويس إنه في يوم بليته أنا مش ساكت ولا واقف أتفرج عليه، وإنه لما يدعوني هأجيبه، وإني بحبه وقلبي مسرور بيه وأبدا مش هسيبه وهنتشله. كان عنده نوع ثقة فيا كنت بحبها قوي. داود واثق ومصدق فيا، عارف غلاوته عندي، مع إنه ما شافش يسوع وهو بيموت علشانه على الصليب. كان سامع نبوات، وهو نفسه كتب بالروح القدس نبوات عن المسيح، الرب اللي هيجي، لكن ما كانش فاهم أبعدها ولا عارف الدور الرئيسي اللي المسيح هيقوم بيه عشان يصالح السماء بالأرض، ولا حد كان فاهم. عشان كده أشعياء كتب في إصحاح 53 وقال: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين هيصدق اللي هيحصل على أرضكم؟ مين هيقدر يستوعبه ويفهمه؟ فعلا خلق الكون ما كلفش السماء شيء بكلمة خلق الكون، لكن خلاص البشرية كلف السماء كل شيء. استردادكم كان تمنه غالي وغالي قوي. الغريبة إن داود يفهم ويقدر غلاوته عندي وهو اللي ما شافش ولا عرف، ولا كان بين إيديه الكلمة المقدسة اللي حكت ليكم الحدوثة كلها واللي عملوا المسيح عشانكم. هو فهم، وكتار من أولادي دلوقتي مش قادرين يفهموا. عارفين ليه؟ عشان علاقة داود كانت خاصة جدا معايا. الأوقات اللي قضاها قدامي وفي كل مكان كان بيتحرك فيه كنت مالي قلبه وتفكيره، حتى في وقت صراعه وخوفه وحيرته كان بيصارع معايا ويحتار ويسألني ويفضل قدامي لغاية ما حالته تتبدل، زي الطفل اللي بيرفص بس وهو في حضن أبوه، وبعد العصبية والحيرة يهدأ ولما يشوف نفسه في حضن أبوه يطمن. داود كان كده، كان عارف إني أبوه الحقيقي، مع إن الجزء الأكبر من حدوتة الآب مع الأرض ما كانش لسه حصل، لكن بالإيمان فهمه وصدقه من غير ما يشوفه. شافني الراعي اللي معايا مش محتاج لحاجة، شافني اللي ماشي معاه في وادي ظل الموت عشان كده ينفع ما يخافش، شافني السند والمعين لي في أوقاته الصعبة، شافني الرب القدير اللي يقدر يدعوني فأخلصه، شافني الأب المسرور بيه واللي بيحبه، شافني الإله الرحيم اللي بيرحمه في وقت ضعفه وفي وسط خطيته، شافني المستحق التسبيح والعبادة اللي يستاهل أغنية ترنيمة من تأليفه وعزفه، شافني غالي وعالي وقريب، قدوس وحنين وقدير، راعي عادل وحقاني ومحب ومتواضع. داود كان مشغول بيا وغيران على مجدي، كان ضعيف أيوة، كان بيغلط كتير، لكنه كان بيرجع أول ما بعتله اللي ينبهه بخطأه مهما كان كبير، كان مش بيعاند ولا بيكابر زي ما شاول عمل، لكن بيرجع ويتوب بحق وحقيقي ويقبل تبكية الروح القدس اللي يساعده يعدل وضعه وموقفه، يقرب مشاعره لكن كمان يختار الموقف الصح. عشان كده داود كان غالي عندي قوي، واخترت إن من نسله يجي يسوع، وقلت عنه الكلمات دي اللي ما قلتهاش عن حد تاني في أعمال أصحاح 13 وعدد 22، بيقول كده بالترجمة المبسطة: وشهد لداود فقال: لقد وجدت داود بن يسى كما يريده قلبي، وهو سيفعل كل ما أريده. العلاقة القوية اللي كانت بيني وبينه في الخفة هي السر وراء حياة داود كلها، اللي خلته ما يستحملش تعيير جولياط لشعبي وإهانته لي وإهانته لي أنا كمان، لأنه كان عارفني كويس، فكان عارف إنه لو وقف قدامه أنا مش هسيبه وهديله نصرة. وأنا عايز أقدم ليكم دعوة تعرفوني بحقيقي مش تسمعوا عني، إنكم تسمعوا أو تقروا عني ده جميل ورائع، لكن إنكم تعرفوني شخصيا دي حاجة تانية، تعرفوا قلبي، يكون لينا مع بعض لقاءات حقيقية حية فيها تختبروا كل اللي بتسمعوه وبتقروه عني عشان تعرفوا تعيشوه معايا. الكنيسة والاجتماعات وسماع الوعظات وقراية الكتب والخدمة والصوم كلها حاجات قوية وجميلة وعايزك تكمل فيها، لكن أنا وإنت والعلاقة الحية اللي بيننا تيجي قبل الحاجات دي كلها. أنا قلت يا ابني أعطيني قلبك، أنا عايز قلبك، محبتك وفهمك ليا والأبعاد العلاقة معايا. أنا بحبك جدا وفهمك جدا وعارف عنك اللي حتى أنت ما تعرفوش عن نفسك، وديتك قلبي من زمان، ومش بس قلبي لكن قدمت ابني الوحيد برضا على الصليب عشانك، عشان ترجع لحضني واستردك. فالجزء اللي يخصني من العلاقة كامل وتام للآخر، لكن أي علاقة من طرفين تحتاج لاهتمام ورعاية وعناية من الطرفين، ما ينفعش تتسمى علاقة وهي مبنية على طرف واحد. الاجتماع والمجموعات والخدمة والكنيسة مش هي العلاقة أبداً، اوعوا الأمر ده ياخدكم بعيد. في ناس مستعدة تقضي أيام تخدمني لكن ما تعرفش تقضي نص ساعة تتكلم معايا أو تعرف رأيي في أمر معين، مش عارفة تسمع صوتي لأنها ما تعرفوش. في ناس مستعدة تصوم عن الأكل مئات الأيام في السنة لكن ما تعرفش تقابلني فيهم كم ساعة. دي مش علاقة، العلاقة هي أنا وإنت وإحنا لوحدنا. عارف تسمعني؟ قادر تستقبل حبي؟ عارف تفهم فكري من ناحيتك؟ عارف تقضي وقت قدام كلمتي وتستقبل إعلاناتي ليك من خلالها؟ عارف تحطني الأول وتاخد رأيي في كل تفاصيل حياتك؟ اختياراتك بتاعتك لوحدك ولا أنا فيها شريك معاك؟ بعد ما تبقى في علاقة حقيقية معايا كل حاجة تانية هتعملها إن كان في كنيسة ولا صوم ولا خدمة هكون مسرور بيها. وتاني هقول لك أنت أهم عندي من أي حاجة، بس هل أنا مهم عندك أكتر من أي حاجة؟ داود كان بحسب قلبي لأنه فهمني وفهم قلبي، وأنا عايز أقول الكلمات دي على حياة كل واحد فيكم وباسمه، ومشتاق أقولها لكم صدقوني، عايزك تسمعها مني وأعرف أقولها لك، بس ده هيحصل وإحنا قاعدين سوا وإنت طالب تعرفني وتفهمني، وأنا بعلن ليك عن غلاوتك عندي، بس إنت تعال قدامي وانتظرني وأنا هأوجد ليك. آمين.

اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

لو جربنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

عايزك تتخيل معايا البيضة دي، عارف كل اللي فيها مجرد شوية سائل أصفر قد كده وسائل أبيض قد كده، لكن ممكن بعد 15 يوم يطلع من البيضة دي كائن، ويا لجمال الكائن، ولا أعظم فنان يعرف يعمل أو يلون الريش اللي عليه. اللي أكتر من كده، كائن عنده قدرة على الحركة، وإنه بيشوف وبيتنفس وبياكل وبيشرب وبيخرج. مين اللي أوجد الكائن ده؟ مين اللي أوجد فيه جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي؟ مين اللي أوجد فيه لحم وعظام ودم إلى آخره؟ مين؟ بل فوق الكل، الكائن اللي بيطلع من البيضة دي فيه حياة، وعلمياً الحياة لا يمكن أن تأتي من العدم. مين اللي أوجد الكائن الحي ده؟ عارف مين؟ سر الحياة ومصدر الحياة، مصدر حياتك وحياتي وحياة كل كائن على الأرض. صدقني اللي عايز أقوله لك النهاردة، مش بس تصدق إن ربنا موجود، لكن تصدق إن هو مصدر الحياة. ومش بس مصدر الحياة البيولوجية، ده مصدر الحياة الروحية، الحياة النظيفة، الحياة المستقيمة، التقية، النقية، ده مصدر الحياة الأبدية. هل تجيله النهاردة وتقوله أملك حياتي يا رب، سود على كل أيام يا إلهي، أتمنى لك حياة في ملء حضور الله في حياتك.

بين الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، برنامجكم زوايا خفية. خليني أسألكم سؤال، هل حسيت يوم إن الله صامت لا يتكلم؟ إنك بتصلي من شهور وممكن من سنين لكن الباب لسه مقفول؟ الوعد اللي ربنا وعدهولك لم يتحقق؟ التغيير اللي أنت استنيته وانتظرته كتير لم يأتي بعد؟ وفي كل مرة بتشوف ربنا بيستجيب لشخص آخر بتحاول تفرح له، لكن حاجة كده جواك بتهمس، إيه ده يا رب؟ هو أنت نسيتني؟ في كل حلقة من زوايا خفية بنكتشف زاوية لا يراها كثيرين، والنهاردة هنقرب من زاوية خفية بيعيشها كتير من المؤمنين والناس القريبة جدا من ربنا، وهي الانتظار لما بيصبح امتحان للإيمان والثقة في الله. ليس أصعب ما في الانتظار إنه طويل، لكن إن قلبك لا يعرف متى سينتهي هذا الانتظار، إن أنت بتصحى كل يوم الصبح بالصلاة نفسها وتنهي يومك بالصلاة نفسها، وبتنتظر كل يوم إنه يحصل حاجة جديدة وإن ربنا يحقق الوعد. بتبص للفراغ اللي جوه نفسك وفي حياتك وتسأل إلى متى يا رب، زي داود ما قال إلى متى يا رب تنساني. وربما بتبدأ تراجع نفسك، هل أنا غلطت؟ هل اتأخرت؟ هل ضيعت فرصة من الفرص اللي اتعرضت عليا؟ هل أنا سمعت صوت ربنا بطريقة غلط؟ وهنا بتبدأ الزاوية الخفية، بيتحول الانتظار لشك في محبة الله. لكن اسمع كده معايا إيه اللي بيقوله الكتاب المقدس؟ للرب انتظرت نفسي، انتظرت وعلى كلماته رجوت، مزمور 130:5. وبيقول برضو انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب، مزمور 27:14. لاحظ كده، الله لا يطلب منا أن ننتظر الزمن لكن أن ننتظره هو. للرب انتظرت نفسي، انتظر الرب. قد تنتظر أنت الأحداث، لكن الإيمان الحقيقي بينتظر الله. الحقيقة اللي بننساها كلنا إن الله يرى ما لا نراه نحن، هو بيرى ليه الباب ما انفتحش حتى الآن، وبيرى ما وراء المشهد، يرى ما لا نراه في الأشخاص، وبيرى ما يحتاج أن يغيره في داخلنا خلال الرحلة. أوقات كتير محتاجين إحنا يقع مننا حاجات عشان لما يتحقق الوعد نفرح ونقدر. قبل ما يعطينا ما نطلبه لازم يغير شيء جوانا. بيقول كده سليمان الحكيم، صنع الكل حسنا في وقته، جمع 3:11. وفي رسالة بطرس بنقرأ كده ونقول، تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، بطرس الأولى 5:6. مش في وقتنا إحنا، بل في حينه هو. صنع الكل حسن في وقته، في وقته هو. أحيانا بنظن إن تأخير الله هو حرمان، لكن في الحقيقة هو حماية، لأن النعمة اللي بتأتي قبل أوانها ممكن جدا تتحول لعبء، والباب اللي بنفتحه بعيد عن مشيئة الله ممكن يكلفنا أكتر جدا مما نتخيل. أشعياء بيقول كده، أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون، أشعياء 40:31. لاحظ كده، الانتظار مع الله لا يستهلك القوة بل يجددها. الزاوية الخفية النهاردة بتقول إنك حاولت تفتح باب أغلقه الله، أو تتمسك بشخص الله بيدعوك أن تتركه، أو تستعجل وعد ما زال الله يبعده عنك. ما زال الله يعدك له، لكن الإيمان ليس أن يختفي الخوف تماما، بل أن تسمع صوت الخوف وتختار رغم ذلك الخوف أن تثق بالله. بولس الرسول بيقول كده، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، في رومية 8:28. حتى الأشياء اللي احنا مش فاهمينها دلوقتي الله يعمل بها. إن كنت النهاردة في موسم انتظار، ما تفسرش صمت الله على إنه غياب، ولا تعتبر تأخيره
رفض. الرب لا ينسى أبنائه. أنت يا إسرائيل لا تنسى مني، ده وعد الله، لا تنسى مني يا إسرائيل. وتوقيته ليس فراغاً بل وقت إعداد وشفاء وتقويم ونعمة وتغيير لينا طول الوقت. افتكروا كده وعده الجميل، لأني أنا عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. أرمية 29:11. صلي وتيع، استمر في السير مع ربنا وثق من كل قلبك في وعوده، فالذي يمسك مستقبلك يسير أمامك. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية أخرى ممكن جدا تكون المفتاح اللي يفتح أعماق القلب ويقودنا لعلاقة أعمق مع الله. والله يبارك حياتكم دايماً.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عليا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد 1: اهتفي للرب يا كل الأرض، فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 اسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. فاحنا علينا ان نسبح الرب لان الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوه، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي، وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعاه هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب، أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايب النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

زي ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة أخرج من دور الضحية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج برة الدايرة. اسمح لي أسألك سؤال يمكن يكون صعب حبتين. هل عمرك حسيت أن كل اللي حواليك هما السبب في اللي أنت فيه دلوقتي؟ هما السبب في فشلك أو ضيقك أو الأمور الصعبة اللي أنت بتمر بيها؟ يمكن قلت في يوم من الأيام أهلي هما السبب؟ يمكن قلت الظروف هي السبب؟ يمكن دايما بنتحجج ونقول ان امكانياتنا قليلة، او نرجع الموضوع للحظ لو كنا نؤمن بيه ونقول ان الحظ واقف ضدي. يمكن تكون بعض الحاجات دي حقيقة فعلا، لكن السؤال الاهم، هل هتفضل اسير للحاجات دي؟ هل هتفضل الحاجات دي موجودة جوه دماغك ومؤمن بيها؟ في ناس حياتها بتقف مش لان الظروف اقوى منها، لكن لانها اقتنعت انها ضحية. الضحية دايما بيشوف ان كل الحاجات جاية عليه، بيشوف ان كل الناس اللي حواليه، كل الظروف اللي حواليه، كل الوقت اللي حواليه هو اللي بيعمل المشاكل دي، وهو ملوش اي دور، وان حياته كلها في ايد الظروف والاحداث اللي بتحصل حواليه. لكن الانسان اللي ربنا بيشكله وعايزه يكون افضل واحسن الوقت اللي جاي، بيعترف ان الظروف موجودة وحقيقية لكن كمان بيعترف ان ربنا اقوى من الظروف. افتكر الراجل كده معايا المقعد عند بركة بيت حزدة، بقاله 38 سنة مريض ومقعد ومش بيتحرك. ولما جه السيد المسيح سأله: أتريد ان تبرأ؟ المفروض كان يقول له مباشرة: ايوة انا عايز ابرأ، انا عايز ابقى كويس، انا عايز ارجع لصحتي مرة تانية. لكن رد الانسان ده وقال له: ليس لي انسان. وكأنه دايما بيعلق شماعة الفشل والإحباط والمرض اللي هو فيه إن ما كانش ليه إنسان يرميه في البركة. بدأ يحكي الأسباب، وبدأ يحكي الظروف، وبدأ يحكي عن الناس اللي تركته. يمكن كلامه كان حقيقي، وأكيد المسيح قدر الكلام ده، لكن المسيح موقفش عند الأعذار، موقفش عند الأسباب اللي عملت كده، لكن قال له: قم احمل سريرك وامشي. قد ايه بنعمل زي الراجل المقعد ده؟ كل مرة نقول: انا لو كنت اتولدت في أسرة مختلفة كانت حياتي هتبقى افضل، انا لو كانت معايا فلوس دلوقتي كنت قعدت في شقة افضل، انا لو كنت في بلد تانية وعايش في بلد تانية كانت اكيد هتكون حياتي مستقرة. يمكن فعلا حياتنا كانت هتبقى مختلفة، لكن ربنا مش بيسألنا ايه اللي حصل معاك، لكن ربنا بيسألنا هتعمل ايه في المكان اللي انت فيه دلوقتي. الفرق بين الشخص اللي بينمو والشخص اللي بيفضل مكانه، مش ان الاول ظروفه احسن، لكن لانه قرر يبطل يعيش دور الضحية. تحدي الحلقة النهاردة، بدل ما تقول النهاردة انا معرفتش بسبب كذا، قول النهاردة انا هبدأ بالرغم من كذا وكذا وكذا. على فكرة الكلمة دي لوحدها ممكن تغير حياتك. افتكر ربنا مش وعدنا بحياة بلا تحديات وبلا مشاكل، لكن وعدنا ان يمشي معانا ويمشي وسطينا ويدينا سلام حقيقي نعيش بيه. ارجوك النهاردة ما تعيش دور الضحية وتقول الظروف هي السبب والاحداث هي السبب والناس هي السبب، لكن تعالى النهاردة صلي معايا الصلاة دي. قوله: يا رب يمكن الظروف مش أفضل حاجة. قوله: يمكن يا رب موقعي في شغلي أو حياتي أو حتى خدمتي مش أحسن حاجة،
يمكن في أسباب كتير حقيقية يا رب ورا اللي أنا موجود فيه، لكن أنا مصدق زي ما الأحداث حقيقية يا رب، لكن أنت كمان حقيقي في حياتي وليك تأثير في حياتي. ساعدني يا رب أخد خطوة النهاردة لقدام، ساعدني أطلع برة الدايرة اللي مخنوق فيها ومحبوس فيها وعايش دور الضحية فيها. ساعدني يا رب أكون الوقت اللي جاي فاعل مش مفعول به. أنا مصدق أنك تقدر تديني ده. في اسم المسيح أصلي، آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

ازيكم عاملين ايه؟ معاكم جويس وجريس من استوديو باتل لايف، ومعانا النهارده تسبيح على الهوا كل تلات الساعه 6. بشجع كل حد سمعنا دلوقتي انه الوقت اللي جاي ده ايا كان انت فين بقى، في العربيه او في البيت، بتسمع مع حد او بتسمع لوحدك، انه الوقت اللي جاي يكون تركيزنا على وقت كده صلاه وتسبيح. ما تبصش في تليفونك او في نوتيفيكيشنز او اي حاجه ممكن تشتتك، بس الوقت اللي جاي كده خلينا ندخل محضر ربنا، ندخل بشكر، ندخل بنعمه. تعالى النهارده وقول يا رب انا عايز اشوفك، انا عايز اتقابل معاك. لو بقالك كتير ما قعدتش فتره تسبيح، اشجعك انه الوقت اللي جاي ده يكون سبيشال كده ومخصص قدام ربنا. اشكره على رعايته، اشكره على كل حاجة ممكن نكون بناخدها في حياتنا for granted. قولوا يا رب أنا جاي في محضرك، عايز ألتمس برك، ألتمس صلاحك في عالم يا رب مليان ظلمة، مليان يا رب ألم. أكون بلتمس حاجة من السماء، حاجة منك، حاجة ما أقدرش ألمسها غير في حضورك بس.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب واستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمع، ومن كل ضيقاته خلصوا. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. طوبى لكل واحد عارف النهاردة يتكل على ربنا، اللي عارف انه الله في ظهره، الله هو سنده، اللي عارف انه شبعه وسروره في يسوع. لو حاسس ان انت مش عارف توصل للحتة دي، ممكن تكون دي صلاتك النهاردة. يا رب علمني اكون متكل عليك انت، مش متكل على شطارتي، او مش متكل على قوتي او على اي حاجة، مش متكل على اهلي، على صحابي، على اي حاجة، بس اتكالي عليك انت. علمني يا رب اكون بدرك انه ماليش حد غيرك انت.

علمني يا رب انه دايما اعرف انه قيمتي فيك انت، وان كل حاجه يا رب بعيد عنك هي سراب. علمني يا رب اعرف اجري وراك انت اكتر ما اجري ورا اي حاجه تانية. علمني يا رب انه دايما اكون يا رب بدور ان انا ادي لك المجد في حياتي.

سياس لوس الكاتب المشهور بيحكي إزاي بقى بيشوف أخطاء الناس وعيوبهم بطريقة مختلفة. قال كده: في شخص أنا بحبه رغم أنه في حاجات بيعملها أنا مش موافق عليها، في شخص أنا بقبله رغم أني برفض وبشمئز من بعض أفكاره وتصرفاته، في شخص أنا بسامحه رغم أنه بيوجع أكتر ناس أنا بحبهم. الشخص ده هو أنا، فإذا كنت قادر أحب نفسي رغم أني مش موافق على كل حاجة أنا بعملها، فأنا أقدر أحب الناس رغم أني مش موافق على كل حاجة هما بيعملوها. يسوع بيوصينا نحب الناس التانية، والوصية دي هو مش بس مديها لنا لكن كمان بيدينا القوة والإرادة إننا نطيعها وننفذها. والجميل في يسوع بقى أنه لما بيشتغل على حياتنا، محبته نفسها بتبقى هي المحبة اللي احنا بنعرف نحب بيها الناس اللي حوالينا.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. العبد الفطن يتسلط على الابن المغزي ويقاسم الإخوة الميراث. البوطة للفضة والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم والكاذب يأذن للسان فساد. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين آباؤهم. لا تليق بالأحمق شفة السودد، كم بالأحرى شفة الكذب بالشريف. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الشرير إنما يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاس. ليصادف الإنسان دبة ثكول ولا جاهل في حماقته. من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. ابتداء الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة اتركها. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. لماذا في يد الجاهل ثمن؟ الاقتناء الحكمة وليس له فهم؟ الصديق يحب في كل وقت، أما الأخ فللشدة يولد. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. محب المعصية محب الخصام، المعلي بابه يطلب الكسر. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. من يلد جاهلا فلحزنه، ولا يفرح أبو الأحمق. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. الحكمة عند الفهيم، وعينا الجاهل في أقصى الأرض. الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كام يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقوله يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني إني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش إن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه واللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك، وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور، هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك وقدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

في مرة واحد كان رايح يحط بوكيه ورد على قبر صديقه، في نفس الوقت لقى واحد أسيوي بيحط كيس رز على قبر صديقه برضه، لكن صاحبنا بقى بص للأسيوي ده بتهكم وقال له: هو صاحبك ده هيبقى يقوم ياكل الرز؟ قال له: ايوه هيبقى يقوم ياكل الرز، عارف امتى؟ يوم ما صاحبك يقوم يشم الورد. في الحقيقة لا ده هيقوم يشم الورد ولا ده هيقوم ياكل الرز. لغاية امتى هنفضل ندين غيرنا على اعمال احنا بنعمل زيها بالظبط بس باسلوب تاني؟ صدقوني سر تدهور مجتمعنا ان عنينا على كلام الناس وعلى افعال الناس، شغلين نفسنا قوي بيعملوا ايه وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه. عايز تنجح؟ ركز على حلمك، ركز على هدفك وانطلق للامام، وسيبك من كلام الناس ومن افعال الناس. من قلبي اتمنى لكم النجاح.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترسن ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

0: انت عطوف قوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت اله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش اجمل منك يا رب،
2: لا يفقد احد لانك امين،
0: انت جميل جدا يا رب.

أهلا وسهلا بيكم أحبائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. بياخدنا الكتاب المقدس كده في قصة مؤثرة في سفر صموئيل الأول إصحاح 30. عاد داود ورجاله لمدينتهم ليجدوا كارثة، المدينة أحرقت والنساء والأطفال أخذوا سبايا، وكانت الصدمة. الصدمة دي كانت قاسية على داود وكل جيشه، حتى يقول الكتاب المقدس إنهم بكوا حتى لم تعد فيهم قوة للبكاء. لكن داود لم يستسلم، جمع 600 رجل وانطلق يطارد الأعداء ليسترد كل ما سلب. وأثناء الطريق حدث ما لم يكن يتوقعه أحد. بيقول الكتاب: وأما 100 رجل فوقفوا لأنهم أعيوا عن العبور عند وادي البصور، في صموئيل الأول 30:10. وهنا لغز الساقة وأعيوا في الكتاب المقدس. لو فتشنا في الكلمتين دول هنكتشف أسرار مدهشة. هما لم يكونوا جبناء، لكنهم كانوا مرهقين. لم يخونوا المعركة، لكنهم وصلوا لأقصى حد من حدود احتمال طاقتهم، يعني جابوا آخرهم. الكتاب المقدس مش بيخبي ضعفاتنا، بالعكس بيشرحها بيقبلها. فتركهم داود عند الأمتعة وأكمل المسير مع 400 رجل آخرين. هنا في زاوية، لما بتتكلم نعمة ربنا، لما داود لم يستسلم النعمة كانت معاه. عاد داود منتصر ومعاه كل الغنائم، لكن ظهرت مشكلة جديدة، مش في ساحة الحرب لكن في قلوب بعض المنتصرين. قال كده بعض الرجال: لماذا نعطي الذين بقوا عند الأمتعة نصيبا مثلنا؟ نحن الذين حاربنا. منطق برضو يبدو عادلا في نظر بعض البشر، لكن قلب الله كان له رأي آخر. وقف داود كده وقال: لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فأنهم يقتسمون بالسوية، في صموئيل الأول 30:24. يا لها من كلمة رائعة. داود كان رائع وكان عادل. في مملكة الله قيمة الإنسان لا تقاس بما استطاع أن يفعله، بل بأن الله يعرف قلبه وتعبه. هنا ظهرت عدالة داود واهتمامه بالضعفة والمتأخرين في الصفوف، فرفض منطق الرجال اللي قالوه. هنا زاوية تانية، الله لا يحتقر تعبنا. لما بنتحمل أكتر من طاقتنا الله بيحترم ده. بنتوقف قدام كلمة جميلة جدا في القصة: أعيو. الكتاب لا يخجل من ضعف الإنسان، الكتاب بيوضح وبيقبل، الكتاب بيذكره بكل أمانة. حتى داود نفسه في وقت هروبه من أبشالوم الكتاب كده بيقول: وجاء الملك وجميع الشعب الذين معه عياء فاستراحوا هناك، في صموئيل الثاني 16:14. إلهنا بيعرف كويس إن الإنسان بيتعب وممكن يصل إلى نهاية طاقته، عشان كده بيصنع له أحياناً أوقات راحة لا أوقات إدانة. الله لا يدين، يريح التعابة. في كلمة تانية رائعة في الكتاب المقدس هي الساقة. في ترتيب شعب الله أثناء المسير كان هناك من يسير في المقدمة وكان هناك من يسير في المؤخرة. كلمة ربنا بتقول لنا كده في سفر يشوع إن الساقة كانت تسير في آخر الصفوف لتحمي المؤخرة. ده النظام العسكري والروحي اللي ربنا كان حطه لشعبه في وقتها. ليه؟ لأن آخر الصف غالباً بيوجد فيه المتعب، الشيخ، الطفل، ومن لم تعد لديه قوة ليواصل بنفس سرعة اللي في المقدمة. كانت مهمة الساقة ألا تترك أحداً فريسة للعدو. هو مش ده اللي ربنا بيعمله معانا؟ بيحوطنا من قدام
من ورا، من أمام، ومن خلف حصر تاني، ولا يترك المتعب وحده. قبل ما نختم مع بعض، عايزة أترككم مع سؤالين. إن كنت اليوم بتحس إن أنت من الذين أعيوا، هل بتصدق أن الله لم ينسى نصيبك؟ وإن كنت اليوم في مقدمة الصف زي اللي كانوا في المقدمة، هل أصبحت سند للمتعبين؟ هل بتحس بكل إنسان؟ هل عندك قلب بيشعر بالذين خارت قواهم؟ أم حكمت عليهم لأنهم لم يستطيعوا أن يواصلوا بنفس سرعتك؟ عايزة أفكركم بالآيات اللي أعلنها داود: لأنه كنصيب النازل إلى الحرب، نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فأنهم يقتسمون بالسوية، في صموئيل الأول آية 30. يا رب بنشكرك لأنك ما بتقس قيمتي بقوتي بل بمحبتك. لما بتعب بتفكرني إنك لا تنساني، وإننا ليا نصيب في نعمتك اللي سنداني دايماً ومحوطاني من قدام ومن ورا. لما بتديني قوة اجعلني يا رب إن أنا أكون سند للمتعبين، ما كنش سبب في كسرهم. استخدمني لأحمل الآخرين كما تحملني أنت كل يوم. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايزك تتخيل نفسك البحر أمامك والعدو من خلفك. ده بالظبط الموقف اللي حصل لشعب الله في خروجهم من مصر. عاشوا في عبودية قاسية، لكن جه الوقت هيخرجوا من مصر، لكن فجأة لقوا نفسهم قصاد بحر عظيم جدا ومركبات فرعون وفرسانه وراهم، يعني ميتين ميتين. فوقات كتيرة جدا ده اللي بيحصل في حياتنا، بنبقى مزنوقين زنقة ما بين مواقف كتيرة صعبة وتحديات كتيرة حوالينا، لكن ليه ربنا كأنه اتأخر في اللحظة دي؟ انت فين يا رب؟ انت مش خرجتنا؟ انت مش حررتنا؟ ليه الموقف بيقول ان احنا شكلنا هنموت او هنرجع مصر تحت هذه العبودية القاسية؟ تأكد ان الله بيعد المسرح لمعجزة جديدة، لإظهار نفسه بشكل جديد وبشكل اعظم وبشكل اقوى في حياتك. لو عايز تشوف معجزة انت محتاج تمشي على المية الاول، انت محتاج تخرج من المركب وتصدق ان الله عايز يعلمك خبرة جديدة في الحياة معاه. وده اللي حصل مع الشعب زمان، ده اللي حصل مع الشعب، ان الله كان بيعد معجزة جميلة جدا عظيمة جدا فائقة لحدودنا وتفكيرنا، وراه فعلا شق البحر، والكتاب بيقول انه المية صارت سورا عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا. شق البحر، الهنا يقدر يشق البحر ويقدر يعديك من الأزمة ويعديك من التحدي اللي انت فيه. والرب عمل بعد كده ايه في العدو؟ دخلوا فرسان فرعون ومركباته وغرقوا جوه المية. أوقات الله بيجي في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك، لكن صدق إن الله بيعد المسرح في حياتك من خلال التحديات اللي انت بتعدي بيها النهاردة والأزمات والمشاكل اللي بتزداد صعوبة. صدق في الله إن الله قادر إنه يشق البحر في الوقت الصح ويعديك من الأزمة وتخرج من هذه الأزمة القاسية بتسبيحة جديدة، بخبرة جديدة، بإعلان ومعرفة جديدة عن الله.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد 1: اهتفي للرب يا كل الأرض، فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 أسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. فاحنا علينا أن نسبح الرب لأن الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوه، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي، وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعاه هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايب النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

عايزة أشارككم بحاجة اتعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن إحنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد ليه في الترنيمة اللي جاية مع بعض. ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده إنه ما فارقناش أبداً؟ هللويا، أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة بعنوان ما تخافش تغلط لكن اتعلم. احيانا كتيرة قوي قوي بنفضل حابسين نفسنا في دايرة ان انا مش عايز اتحرك عشان لو اتحركت ممكن اغلط، وانا مش عايز اغلط. الخوف من الغلط بيحبسنا في منطقة مش بنعرف نكتشف فيها افاق جديدة ونحقق احلام كتيرة قوي في حياتنا. عشان كده خليني أسألك السؤال ده النهاردة، إيه أكتر حاجة منعاك تبدأ؟ منعاك إنك تاخد خطوة؟ منعاك إنك تتحرك من مكانك؟ إيه أكتر حاجة منعاك تطلع برة دايرة راحتك؟ تطلع من الأنتخة اللي أنت موجود فيها؟ يمكن تكون الإجابة خايف أغلط، والحقيقة إن الخوف من الغلط أصبح سبب إن ناس كتير ما تعملش حاجات كتيرة مهمة في حياتها. في شباب بيخدموا لكن مش بيتقدموا في الخدمة ولا ينموا في الخدمة، لأن هم خايفين إن هم يغلطوا. في ناس ممكن مش بتبدأ مشروع معين لأن فاكرة إن المشروع ده ممكن يفشل وما يحققش نجاح. في ناس بتخاف تكمل دراستها أو بتدرس وتقف عند حد معين عشان خايفة إن هي تفشل أو تسقط في الدراسة بتاعتها. في ناس حتى خايفة أنها تدخل علاقة جديدة تكون صحية، لأنهم خايفين يفشلوا في العلاقة دي لأنهم مستنيين يبقوا كاملين. لكن الكمال مش شرط للبداية. تعالوا كده نفتكر مع بعض بطرس. بطرس كانت شخصيته شكلها عامل إزاي؟ بطرس كان مندفع متهور بيغلط أحيانا بيتكلم في وقت أصلا غلط كان بيعترض على السيد المسيح كتير أنكر السيد المسيح لكن هل المسيح فقد الأمل فيه؟ هل المسيح جنبه على جنب وقال له أنا مش عايزك تبقى تلميذ عندي تاني؟ هل فقد الأمل أنه يتغير في يوم من الأيام؟ أبدا. وأكبر دليل على كده، على كل الأخطاء اللي عملها بطرس في حياته، في علاقته مع الناس أو في علاقته مع ربنا، السيد المسيح بنفسه بعد القيامة رجع له وشجعه وبعت رسائل كتيرة ليه. قال بعد القيامة اذهبوا إلى تلاميذي ولبطرس، وكأنه بيركز بيقول أكتر شخصية غلطت وأكتر شخصية متهورة وأكتر شخصية ممكن تكون منبوزة من المجتمع ومنبوزة كمان من التلاميذ في الوقت ده، لكن أنا ما زلت بعلن أن أنا بحبك، ما زلت بعلن بعد القيامة أن أنا متمسك بيك رغم أخطائك ورغم عيوبك. قال له الكلمات دي إرعاء خرافي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفشل، فشل بطرس في حياته وفي خدمته مع الرب يسوع، ما لغاش أبدا الدعوة اللي دعاه بيها ربنا من البداية. الفرق بين الناجح والفاشل مش إن الأول عمره ما غلط، لكن إن الأول غلط ولكن اتعلم. كل مرة تقع وتفشل فيها اسأل نفسك السؤال، ما تقولش ليه فشلت، لكن قول إيه الدرس اللي أنا اتعلمته من الفشل ده. مش أنا ليه فاشل، عشان الشيطان دايما بيحبسك جوه دايرة اسمها دائرة الذنب. عدو الخير دايما بيحطنا في الدايرة دي، دايرة الذنب، دايرة الفشل، دايرة عدم الإنجاز. لكن ربنا بيستخدمنا، ومش بس بيستخدمنا لكن كمان بيستخدم أخطائنا عشان يطلع منها نتيجة أفضل، عشان يعلمنا كمان من أخطائنا.
الكتاب المقدس بيقول ويشجعني ويشجعك النهاردة بالكلمات العظيمة دي: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. أنا هقدر أكمل كل نقص فيك، ده رسالة ربنا ليك النهاردة. أنا هقدر أكمل كل نقص فيك، أنا هقدر أحول الضعف والفشل الموجود في حياتك إلى قوة ونجاح وإنجاز. يعني حتى ضعفك ربنا يقدر يحوله لقوة. تحدي الحلقة بتاعتنا النهاردة: اكتب آخر غلطة وقعت فيها، بدل ما تكتب جنبها فشل اكتب جنبها درس اتعلمته. شوف ايه اللي اتعلمته من الغلط بتاعك، شوف ايه اللي انت اتعلمته من الفشل بتاعك. وافتكر دايما ان الشخص اللي عمره ما غلط غالبا عمره ما جرب، لكن الانسان اللي بيتعلم هو الانسان اللي بينمو ويكبر كل يوم لما بنتعلم من اخطائنا. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة وقول له: يا رب يمكن انا غلط، يمكن أنا أخطأت، يمكن أنا فشلت، يمكن أنا حبست نفسي جوه إحساس وشعور بالذنب كبير، لكن أنا بجيلك النهاردة وبقولك مديلي إيدك يا رب وانقذني من الدايرة دي، دايرة الفشل، دايرة الإحباط، دايرة إن أنا واقف يا رب في مكاني، واقف في محلك سر. امسك إيدي وقودني، وانا مصدق يا رب انك تقدر تستخدم ضعفاتي وتكملها، تقدر يا رب تحول فشلي الى نجاح، تقدر تحول العزيمة الرخوة والضعيفة اللي عندي الى عزيمة وارادة قوية عشان اقدر اعيش الحياة اللي ترضيك. في اسم المسيح اصلي، امين.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجدا وإكراما لك يا بطل الصليب، مجدا وإكراما لك يا مقام من بين الأموات، وفي قيامتك أقمتنا. مجدا وإكراما لأنك بالموت أمت موتي، وبالصليب سحقت خطيتي. عشان كده عندنا سبب نسبحك لأجله، ليس كهؤلاء الذين في العهد القديم الذين سبحوك لأجل مواعيد لم ينظروها بالعيان، بل من بعيد صدقوها وآمنوا بها. لكن ها نحن بنيك وبناتك، أولاد العهد الجديد الذي بدمك، جايين بسبب صليبك نسجد، وبسر قيامتك نغني. كل من هو في ضيق وفي أزمة ينظر إلى صليبك فيدرك أنك عانيت مثله بل وأكثر منه. وكل من في رحب ينظر إلى رحبه ويدرك أن فرحته ونصرته ورفعته سرها أنك قمت من بين الأموات. مجدا وإكراما عشان كده بنرنم، لأنك أنت الفادي الذي نزل ليصعد بي، والذي اتحد ببشريتنا لكي ما يأخذنا إلى قلب شراكة طبيعته الإلهية. هللويا. لكي ما نصير مشابهين صورته ونكون نحن إخوة كثيرين، وهو الأخ البكر. بالصليب جايين نرنم، مش ترنيمة غلب وألم، لكن ترنيمة نصرة ورفعة رأس. هللويا.

يترأف عليه ويقول: أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. يصير لحمه أغض من لحم الصبي، ويعود إلى أيام شبابه. يصلي إلى الله فيرضى عنه، ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره. يغني بين الناس ويقول: قد أخطأت وعوجت المستقيمة ولم أجاز عليه. فدى نفسي، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي.

مين زيك؟ بص عليا، لقاني في طين الحمقى، بص عليا لقاني في جب الهلك. راح قال لنفسه أطلقه، هللويا، أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة. القرار كان قرارك، والنزول كان بإرادتك، مع إنه زي ما بيقول القداس أنا بإرادتي اختطفت لي قضية الموت، ومع إن إرادتي هي اللي ودتني للموت، لكن أنت أيضا أردت بالحب أن تخلصني، أردت أن تأخذ الذي لي حتى لو جسم بشريتي، وتتجسد وتلبسه لكي ما تتحد بي وبضعفي وبعجزي وبهواني وبعدم قدرتي، وتجرب مثلي في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. دي اللي لما يجي امتحانها دايما كنت تنجح، وخدت نجاحك وحطيته في رصيدي أنا السائط، فصرت بيك حي غالب ناجح فرحان منتصر على الخطية، منتصر على الجسد، منتصر على العالم، منتصر على إبليس، منتصر على الذات، لأن نصرتي مش نصرتي لكنها نصرتك أنت. جيت وغلبت لي ودتني الغلبة، جيت ومت موتي ودتني الحياة، فصرت حي بس حياتك انت، وصارت ترنيمتي مع المسيح صلبت فأحيا، مع المسيح صلبت فأحيا، بس حياتي مش حياتي، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هللويا، مجدا وإكراما، لأن كل اللي يدرك ده ما يقدرش يعمل حاجة غير أنه يتحول هو شخصيا إلى تسبيحة ليك، وتتحول حياته إلى ترنيمة تمجدك، ويترك كل ما يشغله في هذا العالم ويلتفت إليك ويقول لك الله على اللي أنت عملته لي، هعيش لك قد ما حبتني وقد ما صلبت لأجلي وعني وقد ما أقمتني.

بصيت عليا وقلت أطلقه، لأنك وجدت لي فداء. وأنا بصيت على نفسي لقيت نفسي حر. مجدا وإكراما.

فصارت أغنيتي هي حريتي، وصار إطلاقي هو تسبيحتي. وصرت أنت وحدك، أنت سر

0: أهلاً.
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جداً. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر، بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إن نحسب يا مروة، مش يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله، علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا لي وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات أوجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

بشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب

0: يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل، كالعصفور للفرار وكالسنونة للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت، جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. ساقا الأعرج متدلدلتان، وكذا المثل في فم الجهال. كصرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. شوك مرتفع بيد سكران مثل المثل في فم الجهال. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. كما يعود الكلب إلى قيئه، هكذا الجاهل يعيد حماقته. أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره، والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة، ويشق عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. كممسك أذني كلب، هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول: ألم ألعب أنا؟ بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع. كلام النمام مثل لقم حلوة فينزل إلى مخادع البطن. فضة زغل تغشي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. بشفتيه يتنكر المبغض، وفي جوفه يضع غشا. إذا حسن صوته فلا تأت منه، لأن في قلبه سبع رجاسات. من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. اللسان الكاذب يبغض منسحقيه، والفم الملق يعد خرابا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي، متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي فرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك، ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا، لازم أكون إيه وأعمل إيه. حبيتني وانا بعيدة قوي ومش دريانة، حبيتني وانا مش عارفة اعيش اي حاجة من اللي نفسك اعرف اعيشها، ومع ذلك حبيتني وقبلتني وانا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الاخر، وترتب ظروفي عشان اقابلك وتفتح قدامي سكك عشان اعرفك، وتصبر عليا سنين وسنين عشان اتغير. قبلت مني الفتافيت وانت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك، اتحملي نتائجه. زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها، مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح؟ وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي بره، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دوائر حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه البعاد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبداً.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

مشغول من قلبي أقول رسالة لكل قلقان وخايف من بكرة، ويمكن قاعد دلوقتي يقول لنفسه يا ترى بكرة في صحة ولا مرض، نجاح ولا فشل، ويمكن البعض قاعد متوقع مصيبة هتحصل بكرة. صدقني عايز أقولك ثلاث حاجات. 1، قلقك الشديد على بكرة مش هيحل مشكلة بكرة، ده هيفقدك سلام ومتعة النهاردة، هيفسد عليك اليوم. 2، ثبت بالدراسة الميدانية والعلمية إن 92% من المخاوف اللي بنخاف منها لا تحدث أبداً، وهي مجرد مخاوف وهمية أو استنتاجات غير منطقية. 3، عايز أقولك سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة. صدقني ما في حد فينا يعرف اللحظة اللي جاية فيها إيه، لكن عايزك تقول لنفسك أنا لا أعلم ما يخفيه المستقبل لي، لكني أعلم من في يده المستقبل. إنه في يد الله المحب الحنان الرحيم. وقول لنفسك الله معايا، الله في صفي، الله ماسك إيدي، الله هينجح طريقي، وتحرر من كل قلق ومن كل خوف بالإيمان الحقيقي. أتمنى لك الأمان والسلام.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، برنامجكم زوايا خفية. خليني أسألكم سؤال، هل حسيت يوم إن الله صامت لا يتكلم؟ إنك بتصلي من شهور وممكن من سنين لكن الباب لسه مقفول؟ الوعد اللي ربنا وعدهولك لم يتحقق؟ التغيير اللي انت استنيته وانتظرته كتير لم يأتي بعد؟ وفي كل مرة بتشوف ربنا بيستجيب لشخص آخر بتحاول تفرح له، لكن حاجة كده جواك بتهمس، إيه ده يا رب؟ هو أنت نسيتني؟ في كل حلقة من زوايا خفية بنكتشف زاوية لا يراها كثيرين، والنهاردة هنقرب من زاوية خفية بيعيشها كتير من المؤمنين والناس القريبة جدا من ربنا، وهي الانتظار لما بيصبح امتحان للإيمان والثقة في الله. ليس أصعب ما في الانتظار إنه طويل، لكن إن قلبك لا يعرف متى سينتهي هذا الانتظار، إن أنت بتصحى كل يوم الصبح بالصلاة نفسها وتنهي يومك بالصلاة نفسها، وبتنتظر كل يوم إنه يحصل حاجة جديدة وإن ربنا يحقق الوعد. بتبص للفراغ اللي جوه نفسك وفي حياتك وتسأل، إلى متى يا رب؟ زي داود ما قال، إلى متى يا رب تنساني؟ وربما بتبدأ تراجع نفسك، هل أنا غلطت؟ هل اتأخرت؟ هل ضيعت فرصة من الفرص اللي اتعرضت عليا؟ هل أنا سمعت صوت ربنا بطريقة غلط؟ وهنا بتبدأ الزاوية الخفية، بيتحول الانتظار لشك في محبة الله. لكن اسمع كده معايا، إيه اللي بيقوله الكتاب المقدس؟ للرب انتظرت نفسي، انتظرت وعلى كلماته رجوت، مزمور 130:5. وبيقول برضو، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب، مزمور 27:14. لاحظ كده، الله لا يطلب منا أن ننتظر الزمن، لكن أن ننتظره هو. للرب انتظرت نفسي، انتظر الرب. قد تنتظر أنت الأحداث، لكن الإيمان الحقيقي بينتظر الله. الحقيقة اللي بننساها كلنا إن الله يرى ما لا نراه نحن، هو بيرى ليه الباب ما انفتحش حتى الآن، وبيرى ما وراء المشهد، يرى ما لا نراه في الأشخاص، وبيرى ما يحتاج أن يغيره في داخلنا خلال الرحلة. أوقات كتير محتاجين إحنا يقع مننا حاجات عشان لما يتحقق الوعد نفرح ونقدر. قبل ما يعطينا ما نطلبه لازم يغير شيء جوانا. بيقول كده سليمان الحكيم، صنع الكل حسنا في وقته، جمع 3:11. وفي رسالة بطرس بنقرأ كده ونقول، تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، بطرس الأولى 5:6. مش في وقتنا إحنا، بل في حينه هو. صنع الكل حسن في وقته، في وقته هو. أحياناً بنظن إن تأخير الله هو حرمان، لكن في الحقيقة هو حماية، لأن النعمة اللي بتأتي قبل أوانها ممكن جداً تتحول لعبء، والباب اللي بنفتحه بعيد عن مشيئة الله ممكن يكلفنا أكتر جداً مما نتخيل. أشعياء بيقول كده، أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون، أشعياء 40:31. لاحظ كده، الانتظار مع الله لا يستهلك القوة بل يجددها. الزاوية الخفية النهاردة بتقول إنك حاولت تفتح باب أغلقه الله، أو تتمسك بشخص الله بيدعوك أن تتركه، أو تستعجل وعد ما زال الله يبعده عنك. ما زال الله يعدك له، لكن الإيمان ليس أن يختفي الخوف تماما، بل أن تسمع صوت الخوف وتختار رغم ذلك الخوف أن تثق بالله. بولس الرسول بيقول كده، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، في رومية 8:28. حتى الأشياء اللي احنا مش فاهمينها دلوقتي الله يعمل بها. إن كنت النهاردة في موسم انتظار، ما تفسرش صمت الله على إنه غياب،
ولا تعتبر تأخيره رفض. الرب لا ينسى أبنائه. أنت يا إسرائيل لا تنسى مني، ده وعد الله، لا تنسى مني يا إسرائيل. وتوقيته ليس فراغاً بل وقت إعداد وشفاء وتقويم ونعمة وتغيير لينا طول الوقت. افتكروا كده وعده الجميل، لأني أنا عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. أرمية 29:11. صلي وطيع، استمر في السير مع ربنا وثق من كل قلبك في وعوده، فالذي يمسك مستقبلك يسير أمامك. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية أخرى ممكن جدا تكون المفتاح اللي يفتح أعماق القلب ويقودنا لعلاقة أعمق مع الله. والله يبارك حياتكم دايماً.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ النهاردة بقى أنا عندي حاجة جديدة ليك. أنت وكيل. كلمة وكيل أو توكيل معروفة لينا في شعوبنا العربية. عندنا في مصر أنا عندي التوكيل من والدي، أنا اللي بحمل المسؤولية بداله، أنا اللي بأقيم بأمور كثيرة بالنيابة عنه. الكتاب المقدس الرب يسوع شخصيا في إنجيل لوقا ذكر لينا هذه الهوية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة، أنت وكيل المسيح. فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ الكتاب بيتكلم عن الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده. أنت مش بس وكيل، أنت وكيل أمين وحكيم. يعني إيه يقيمه سيده على خدمه؟ الوكيل هو أعلى مسؤولية عن العبيد وعن الخدم، وهو مسؤول عنهم، مسؤول إن هو يأكلهم ويطعمهم، ومسؤول عن إن هم يقبضهم، ومسؤول عن إن هو يزبط كل أمورهم. الرب بيصفك وبيصفني النهاردة بهذه الهوية، إن أنا وكيله. هو لما بيسيب البيت بيحطني مكانه، بيديني المسؤولية الكبيرة دي إنه يقيمني على خدمه، إنه يقيمني على عبيده. النهاردة الرب عايزك وعايزني أكون وكيل أمين وحكيم. ليه أمين؟ لأنه الرب استأمني على حاجات كتيرة وهقدم حساب عنها. استأمني عن جسدي، استأمني على مواهبي والوزنات اللي دهاني، بيستأمني عن أولادي وعيلتي وزوجتي، بيستأمنك على الخدمة والناس اللي انت بتخدمهم. وهيجي في يوم يسألك: انت عملت ايه في وقتك اللي انا اديته لك؟ عملت ايه في الفلوس اللي انا اديتها لك؟ عملت ايه بالمواهب والوزنات اللي انا اديتها لك؟ هل انت وكيل امين؟ ومش بس كده، انت كمان وكيل حكيم، عارف تاخد القرارات الصح، عارف تاخد قرارات مظبوطة في حياتك في غياب السيد، عارف تدير الامور بحكمة. رب النهاردة عايزك تكون وكيل امين وحكيم، والوكالة مسؤولية، وإحنا قد المسؤولية طول ما إحنا عايشين بنعمة الرب يسوع. لازم كل يوم أفكر مرة واثنين وثلاثة في المسؤوليات اللي عليا وفي الوزنات اللي عندي وفي الناس اللي أنا مسؤول عنهم، وأكون وكيل أمين وحكيم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد 1: اهتفي للرب يا كل الأرض، فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 أسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. فاحنا علينا أن نسبح الرب لأن الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوه، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعاه هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايبي النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة أخرج من دور الضحية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج برة الدايرة. اسمح لي أسألك سؤال يمكن يكون صعب حبتين. هل عمرك حسيت أن كل اللي حواليك هما السبب في اللي أنت فيه دلوقتي؟ هما السبب في فشلك أو ضيقك أو الأمور الصعبة اللي أنت بتمر بيها؟ يمكن قلت في يوم من الأيام أهلي هما السبب؟ يمكن قلت الظروف هي السبب؟ يمكن دايما بنتحجج ونقول ان امكانياتنا قليلة، او نرجع الموضوع للحظ لو كنا نؤمن بيه ونقول ان الحظ واقف ضدي. يمكن تكون بعض الحاجات دي حقيقة فعلا، لكن السؤال الاهم، هل هتفضل اسير للحاجات دي؟ هل هتفضل الحاجات دي موجودة جوه دماغك ومؤمن بيها؟ في ناس حياتها بتقف مش لان الظروف اقوى منها، لكن لانها اقتنعت انها ضحية. الضحية دايما بيشوف ان كل الحاجات جاية عليه، بيشوف ان كل الناس اللي حواليه، كل الظروف اللي حواليه، كل الوقت اللي حواليه هو اللي بيعمل المشاكل دي، وهو ملوش اي دور، وان حياته كلها في ايد الظروف والاحداث اللي بتحصل حواليه. لكن الانسان اللي ربنا بيشكله وعايزه يكون افضل واحسن الوقت اللي جاي، بيعترف ان الظروف موجودة وحقيقية لكن كمان بيعترف ان ربنا اقوى من الظروف. افتكر الراجل كده معايا المقعد عند بركة بيت حزدة، بقاله 38 سنة مريض ومقعد ومش بيتحرك. ولما جه السيد المسيح سأله أتريد أن تبرأ؟ المفروض كان يقول له مباشرة أيوة أنا عايز أبرأ، أنا عايز أبقى كويس، أنا عايز أرجع لصحتي مرة تانية. لكن رد الإنسان ده وقال له ليس لي إنسان، وكأنه دايما بيعلق شماعة الفشل والإحباط والمرض اللي هو فيه إن ما كانش ليه إنسان يرميه في البركة. بدأ يحكي الأسباب، وبدأ يحكي الظروف، وبدأ يحكي عن الناس اللي تركته. يمكن كلامه كان حقيقي، وأكيد المسيح قدر الكلام ده، لكن المسيح موقفش عند الأعذار، موقفش عند الأسباب اللي عملت كده، لكن قال له قم احمل سريرك وامشي. قد ايه بنعمل زي الراجل المقعد ده؟ كل مرة نقول انا لو كنت اتولدت في أسرة مختلفة كانت حياتي هتبقى افضل، انا لو كانت معايا فلوس دلوقتي كنت قعدت في شقة افضل، انا لو كنت في بلد تانية وعايش في بلد تانية كانت اكيد هتكون حياتي مستقرة. يمكن فعلا حياتنا كانت هتبقى مختلفة، لكن ربنا مش بيسألنا ايه اللي حصل معاك، لكن ربنا بيسألنا هتعمل ايه في المكان اللي انت فيه دلوقتي. الفرق بين الشخص اللي بينمو والشخص اللي بيفضل مكانه، مش ان الاول ظروفه احسن، لكن لانه قرر يبطل يعيش دور الضحية. تحدي الحلقة النهاردة، بدل ما تقول النهاردة انا معرفتش بسبب كذا، قول النهاردة انا هبدأ بالرغم من كذا وكذا وكذا. على فكرة الكلمة دي لوحدها ممكن تغير حياتك. افتكر ربنا مش وعدنا بحياة بلا تحديات وبلا مشاكل، لكن وعدنا ان يمشي معانا ويمشي وسطينا ويدينا سلام حقيقي نعيش بيه. ارجوك النهاردة ما تعيش دور الضحية وتقول الظروف هي السبب والاحداث هي السبب والناس هي السبب، لكن تعالى النهاردة صلي معايا الصلاة دي. قوله يا رب يمكن الظروف مش أفضل حاجة، قوله يمكن يا رب موقعي في شغلي أو حياتي أو حتى خدمتي مش أحسن حاجة،
يمكن في أسباب كتير حقيقية يا رب ورا اللي أنا موجود فيه، لكن أنا مصدق زي ما الأحداث حقيقية يا رب، لكن أنت كمان حقيقي في حياتي وليك تأثير في حياتي. ساعدني يا رب أخد خطوة النهاردة لقدام، ساعدني أطلع برة الدايرة اللي مخنوق فيها ومحبوس فيها وعايش دور الضحية فيها. ساعدني يا رب أكون الوقت اللي جاي فاعل مش مفعول به. أنا مصدق أنك تقدر تديني ده، في اسم المسيح أصلي، آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

في واحدة من فرق الترنيم في كنيسة برا مصر عندهم فكرة كده بيعملوها على طول، كلهم بيحفظوا الترانيم كويس جدا وبيمسكوا ايدين بعض وهم بيرنموا. بيعملوا كده عشان لو حد منهم حس انه محتاج ياخد نفس في النص يضغط كده على ايد اللي جنبه، وفي الحالة دي الشخص التاني مفروض يحافظ على نفسه ويقول اللحن مظبوط من غير ما يبقى فيه فراغ في صوته لغاية ما الاولاني ده ياخد نفسه، وبالتالي الترنيمة ما تبصش. كلنا عندنا وقت في حياتنا بنحس فيه بضغط وتقل، وبنحس ان احنا محتاجين ايد معانا نضغطها لما نبقى محتاجين تنفس او محتاجين سند او مساعده. يا بختك لو انت بتعرف تقول انا محتاج مساعده، ويا بختك كمان لو انت الشخص اللي حد بيضغط له على ايده عشان يقول له انا محتاج سنده ودعم ومساعده. محتاج اتعلم الحاجتين، محتاج اتعلم اطلب المساعده والمسانده من ناس حواليا اثق فيهم واتكل عليهم، لكن كمان محتاج اتعلم اكون انا مصدر الدعم للي حواليا، لان قد ما ده مسؤوليه كبيره هو كمان بركه كبيره جدا ليا انا قبل الشخص اللي بيتسند عليا.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور

0: وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 116.
2: أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كبت ضيقا وحزنا، وباسم الرب دعوت: آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم، الرب حافظ البسطاء، تذللت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك، لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق. أسلك قدام الرب في أرض الأحياء. آمنت لذلك تكلمت، أنا تذللت جدا، أنا قلت في حيرتي: كل إنسان كاذب، ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. عزيز في عيني الرب موت أتقيائه. آه يا رب لأني عبدك، أنا عبدك ابن أمتك، حللت قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل شعبه في ديار بيت الرب في وسطك يا أورشليم. هللويا.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. خليني أسأل سؤال النهاردة، لو كل الناس هيعرفوك بأكبر غلطة عملتها في حياتك يا ترى هتعمل إيه؟ لو كل مرة يسمعوا اسمك يفتكروا ماضيك مش الشخص اللي انت بقيت عليه دلوقتي. كم واحد فينا بيعيش أسير نظرة الناس، وكم واحد فقد الرجاء لأنه صدق إن الماضي هو آخر كلمة في حياته. تعالوا النهاردة في حلقة زوايا خفية نكتشف زاوية ما انتبهناش ليها ممكن جداً تحرمنا من الحياة اللي ربنا قصدها لينا. زاوية النهاردة اسمها مريم المجدلية، عندما لا يكون ماضيك هو هويتك. في نظر الناس كان من السهل أن تختزل مريم المجدلية في ماضيها، لكن يسوع ما عملش كده. الكتاب المقدس بيقول وبعد ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية ومعه الاثنى عشر وبعض النساء، ومريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. لوقا 8:1-2. الكتاب لم يخفي ماضيها، لكنه أظهر أيضاً قوة النعمة اللي غيرت حياتها. الله لم يرى امرأة انتهت، بل رأى إنسانة تستحق أن تتحرر. حررها، عاد ليها كرامتها، منحها بداية جديدة. وهنا بتظهر زاوية خفية، مش المشكلة دايماً في الماضي، المشكلة في أننا بنسمح له أنه يصبح هويتنا، فبنقول أنا فشلت، أنا سقطت، أنا لا أصلح. لكن هناك فرق كبير جدا بين أن يكون ليك ماضي بأنك تعيش أسير للماضي ده. النعمة ما بتنكرش اللي حصل لينا في الماضي، لكنها بترفض أن يكون الماضي ده هو اللي بيعرفك، هو اللي بيشخصنك، هو اللي بيحدد مين أنت. بولس الرسول بيقول إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، هوذا الكل قد صار جديدا. كورنثس الثانية 5:17. بعد كده حصل أعظم صباح في التاريخ، القبر الفاضي اللي أصبح فاضي. التلاميذ كانوا في حيرة، لكن مين كانت أول إنسانة قابلت الرب يسوع بعد قيامته؟ هي مريم المجدلية. بيقول الإنجيل وبعدما قام باكرا ظهر أولا لمريم المجدلية، ظهر أولا لمريم المجدلية. مرقس 16:9. يا لها من نعمة، نعمة الله. المرأة اللي كان رفضها المجتمع، الكل رفضها، اختارها المسيح لتكون أول شاهدة على القيامة. والأمر ما توقفش عند ده بس، لكن قال لها كده اذهبي إلى إخواتي وقولي لهم، يوحنا 20:17، قولي لهم لقد أصبحت أول من يحمل خبر القيامة، قولي لهم. اللي كان الناس بيظنوا إن قصتها انتهت، جعلها الله بداية لرسالة عظيمة. كم مرة بيمنعنا ماضينا من خدمة الله؟ ليس لأن الله يرفضنا، بل لأننا نحن لا نصدق إنه غفر لنا، فنعيش تحت ثقل الذنب، وبنسمع لأصوات الناس أن تكون أعلى من صوت المسيح. لكن اسمع ما يقوله الرب، لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. أشعياء 43:18-19. الله مش بيعيش في ماضيك، لكن بيعيش في حاضرك وبيقودك نحو مستقبلك. وهقول لكم تاني، الله لا يدعو المؤهلين بل يؤهل المدعوين. احنا في الطريق معاه كل حاجة وحشة فينا بتسقط. ويمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقول ان اكبر سجن انت مش بتعيش فيه، اكبر سجن لا تعيش فيه ليس ما يقوله الناس، لكن ما تقوله انت عن نفسك. يعني مش اللي الناس بتقوله، لكن اللي انت بتقوله عن نفسك بيحدد هويتك. هل انت لسه بتعرف نفسك بخطية قديمة او بفشل قديم او بجرح حصل زمان؟ اذا كان المسيح قد غفر
ليه انت لسه بتحاكم نفسك اذا قد كان دعا مريم المجدلية لتحمل اعظم رسالة؟ فهو ايضا قادر ان يستخدم حياتك مهما كان مضيق. اذا كنت تشعر النهاردة ان الماضي بيلحقك وبيحدد هويتك، افتكر الناس ممكن يفتكروا اللي انت كنت عليه زمان، لكن الله بيناديك للي خلقك علشان تكونه. النعمة يمكن مش بتقطع الصفحة القديمة أو الماضي، لكن بتكتب فصل جديد بالكامل. فما تخليش قصة الأمس أو الماضي يحرمك من دعوة دعاك ليها الله اليوم، وما تسمحش للذنب إنه يسرق منك المستقبل اللي أعده الله لك. أشوفكم في الحلقة الجاية مع زاوية خفية جديدة بتكشف فيها إزاي ربنا بيغير أعماق الإنسان قبل أن يغير ظروفه. إلى اللقاء جديد، وربنا يبارك حياتك.

كتير بعيد عنك، الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ اسالوا اطلبوا اقرعوا، ده التعليم اللي قاله الرب يسوع. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق أعمق في كل كلمة قالها الرب يسوع. لما بروح أسأل اسألوا تعطوا، ممكن هتيجي تسألني عن معلومة هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى أعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب، اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المسابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقوله يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. يبقى أول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، تاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة معانا في الحلقة بتاعتنا إبراهيم، أبو المؤمنين، أول واحد فكر برا الصندوق. تعالوا مع بعض النهاردة نفكر في التغيير، نفكر في الخطوات الجريئة. النهاردة معانا قصة خروج غيرت مجرى التاريخ، قصة واحد اتقال له سيب أرضك، سيب أهلك، أترك ناسك وروح لمكان أنا لسه هوريهولك أصلا أنت مش شايفه بعينيك. تعالوا كده نتخيل مع بعضينا شخصية إبراهيم. إبراهيم ده كان عايش حياة سعيدة جدا وسط أهله. إبراهيم ده كان عنده تجارة مستقرة وفلوس كتيرة. إبراهيم ده كان عايش حياة مضمونة وهادية، كان عايش وسط ناس عارفهم وهم عارفينه. وفجأة يجيله النداء الروحي الإلهي ده، أخرج، اطلع برا أهلك وعشيرتك وناسك. إبراهيم ما كانش عنده الوسائل التكنولوجية الحديثة اليومين دول اللي بيحدد بها الطريق، ولا كان معاه فنادق وأماكن يعرف إن هو ينام فيها ويرتاح فيها. هو بس معاه حاجة واحدة بس، هي الوعد الإلهي، أخرج. وكان معاها قلب شجاع، هو قلب إبراهيم. إبراهيم كان أول واحد في التاريخ يعمل تغيير كامل لحياته ومنطقته الجغرافية والمكانية. مش بس اتنقل لمكان جديد إبراهيم لما سمع صوت ربنا، لكن كمان اتنقل لفكر جديد وإيمان جديد. خرج برا دايرة الأمان، خرج برا دايرة الراحة، خرج برا الأنتخة اللي موجود فيها ومستمتع فيها عشان يبقى أبو الأمم. ولما خرج إبراهيم ونال بركات كتير، مش بس ليه لكن لكل اللي كان وعاش من نسله وآمن بيه. كتير مننا بيجيله نداء الخروج، اطلع برا. ممكن يكون نداء ده انك تسيب شغلانة دلوقتي ممكن تكون خانقاك او مضايقاك رغم انها بتجيب فلوس، او تبعد عن شلة اصحاب بيسحبوك لتحت طول الوقت ومش عايزينك تطلع لقدام، او النهاردة نداء انك تخرج من فكرة فاشلة عن نفسك انك اخرك كده. حينا كتيرة قوي بيجي لنا احساس ان احنا اخرنا كده، ما عندناش اكتر من كده نقدمه. ربنا لما طلب من إبراهيم يخرج ما كانش عايز يتعبه، لكن كان عايز يكبره. مفيش بركة بتتحقق وانت لابد وساكن مكانك كده طول الوقت، البركة دايما بتستناك برا، افتكرها كويس، البركة دايما بتستناك برا. ربنا عايز يديك أرض جديدة، أرض جديدة في شخصيتك، أرض جديدة في مهاراتك، أرض جديدة في علاقاتك مع الناس اللي حواليك، بس الشرط هو خد أول خطوة. تعال النهاردة نتحدى بعضينا ونكتب في ورقة وقلم أو نكتب على موبايلنا، اكتب إيه هي أرضك أو إيه هي أهلك أو إيه هي الحاجات اللي معطلاك في الحياة. مش قصدي طبعا أهلك حرفيا، لكن قصدي العادات اللي انت ورثتها منهم وبقت عائق بينك وبين الناس، أو العادات اللي احنا ورثناها من أبائنا وبقت عائق بيننا وبين ربنا، أو المنطقة اللي انت مستقر فيها بزيادة ومنعاك انك تطير لفوق. حدد الأرض دي وخد قرار انك النهاردة هتبدأ تدور على أرض جديدة. اسأل نفسك، لو مفيش حدود النهاردة أنا كان ممكن أكون فين دلوقتي؟ إبراهيم خرج وهو مش عارف هو رايح فين، بس كان عارف كويس قوي هو مع مين. خليك واثق في اللي معاك واخرج برا دايرتك.
تعالوا نصلي مع بعضينا ونقول يا رب حقيقي احنا مصدقين ان ابراهيم ده شخصية تاريخية كانت موجودة، ومصدقين برضو ان هو سمع كلمتك ومشي وراك حتى لو مش شايف بكرة وبعده في ايه، لكن قرر انه يخرج بره منطقة راحته. انا بشكرك وبعظمك لانك بتشجعنا نبقى زيه، بشكرك وبعظمك لانك بتفكرنا بيه وتقول لنا اللي عمله ابراهيم في يوم من الايام انه خرج بره دايرته وخرج بره اهله وعشيرته ومنطقته وناسه. فتبارك، ساعدني اتخلى عن الحاجات اللي بترجعني لورا يا رب واخد خطوه لقدام عشان اكون بتبارك. امين.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وارواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في اوقات مش مصدقين فيك وايماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع ليك من تاني.